قالت لي يا ود الحلال فيا ما راك فاهم والو، ما بياش الفاني والمال،